0: رسمي دهياي هطلي هاي
1: FM dot LK
2: ديولا بيتياتا قمر بيتياتا ناولا بيتياتا قل بيتياتا www.livefm.lk